وقارو تيتا ما مياتو إنو يتحو قارا يما قصي أو يغي يسيني قانو إلي روك بيسي أو يسي قانو إبا كيسو تو روك بيسي أكبو روك بيسي قانو تو إنو تيق أول دا روك بيلونين أول رون إلا تلونين تو ساقما يوغو إليك سيني تو مواغا يغتو رخلوني تاكي يوار تن سوري بيبي قاقتو سي قاري يما قصي دونغا سوتيرلو سي تامي او تانت سانا غما ساقتنا ممك تكساو ساقا راقو سي تسانا كنر ميغتا او تقيني تني هولو توينا نومات مومي او تيكو ميناقتو نيت تساقساو تيكا تكتا تسانا غالا ميتا